0: كمي تقنيو خمون كمي تحاد الخبرات تحطت التمدبنا بار مدب نمكتار قطعمنا نايلومي قريبنا يازلنا مدب انتاي مسل ماي كلالي نايكو
1: حرّي مبارك وبرات خطات مدبنا كمي تغنيو نايلومي شدشت مسكرم اسرع اسران شدشتن مدباتنا حد سومناو حد سومناو زينا خهلون نايو تو ساخي بزي كاكايز غنيناي ميس وورلدون نعوز ملكات مس عبالات هزباو من قصة عسكنو بلون خهل وي هزباو نايدون تمهاب زيتا قبري علالات كهلواناي توساخي حابريتاون كهلواناي ما انتك زي خبل نابتي سومنا وزينا كاكي خبرات تخطات التمدبنا مجمرا انقع بكعنا نزهكا يزغنين اي ميس وولد قوالنا عنق بحري ارترا زهونت سني تابتاب ابتزد اللي علامة كم زباتحت ويكم استعوتت بزاقات امغن قلس نفوتي يوانا اوكي نابسومنا وزينا خاطي أبومبر لولاو بايتو سودانا بإرترا حاتير نايسر أحمد زحفة زيمو أبومبر لعلاو بايتو سودان جنرال عبد الفاتح البرهان بإرترا حاتير نايسر أحمد زحفة زيمو جنرال البرهان بعلت هم مشتي عصرت فرعان حقراو معرفة نفرت أسمرا أبز أتولو برسيدنت إساس أفور كتقبلو أزي مبتحزي أكالن مغزلتان ناي تكلتي أو زمدنان نمدنفع حبراو أقداس نتابزلوهم قدات حساوات نملوات أمونغو مريحنات كلتي أن حقرات زكاير لوم ناي مزخار مدبيو أبومبر لعلو بايتو سودان جنرال عبد الفاتح البرهان نعدو تعمل كيتو نئرنا أبزهاب حبرتا إزلومد حنتاون محزنتاون عدد مرأة دلل الهزبان تاريخان زمدناتات إرتران سودانن كمون أمونغو مريحنتن زكايد من مخخاركم زخونة بمتقاس نتون مرقز إرتراب قداي سودان موقيسو أبومر لولاو بايتو سودان جنرال عبد الفتح البرهان أبي إرتراز قبورة حد إرناي سرح مبزح فتسيمو بعلت أربعة عس حدن فرعان دحر أثريو تفانيو
0: ناب كال زينا من السجر لوخ إيرترا أب مبل أسران حدن فليو على بايتو مراحتي حبرات أفريقا تساتفو بأمباسادر إيرترا أب ريبوبليك دوب أفريقا هاقرات صوبا دوبو أفريكان أتو صالح عمر استمرح لوخ إيرترا نحيال آلياتات مكل خالن مفتحن قجتات أب أفريقا بزبلتيما كاب أسران تشعتن كساب سالسان حسي أب الواندا أنقولا أبستخايدا مبل أسران حدا فليو على بايتو مراحت هاقرات حبرات أفريقا تساتفو لوخ إيرترا أب زسمعو مدري أب أفريقا قجتات نمكتان نمفتحن زقومو آلياتات زاقيت أب معي سرح كسالات الكمزي كألو بمتكاس نزيكونت زي أب قمت بمئتاو اتو على أب بايتا تجعباتي لوتي كمس زخيل قبراو تبقصوتات زوستلو كخون كمس قبا أغنزيبو كان دي تنكن أب قهاتن قيتشتا أفريكا علي تاون هاي منوتاو متفنان دخوم سرعات من قستات بلشونا كفلن حماشيكان بوليتيكان ناي دقة متتاون كمزخوني بمتكاس نمئلايوم أتقالالن استراتيجيكا ونسقوم تموسات كمزدلي زعمتلوخ إيرترا أبزمدايزي بقدام نزسرح تران حلاف نتن هاقرات أفريكا أمرقات وشتاوز أتارقاتن كمزخوني أسميرلو موحاس العلاو نتقز أتاوي حد نتن نتن أبال هاقرات كابك اندي علامتات متكلات نايتي حبرت مخانو بمزك خادما تحبرت صنع مرقز إخهلو خمزة دلي قليسو وعلى أبزكايرو زته قتات مكتعن مفتحن أبزكاير سعري ناي حبرت أفريكا مواقر موحا سلام ستان محيال قبرو سقوم تخصد أمنغو أبالها قراتن آلياتات حبرت أفريكا زيادة وحدة ستمتن كهلو ناي كدمة قتات ديبلوماسا وصرحات زحيي للو من قدتات كفتر كمون أبكندي أم مفتح قتات أب كدمة قتات زته كورة استراتيجي كهلو أم مرددا بسيحو التفلي وعلى أمور داتا آلياتات مكل خالين مفتحين قجتات أفريكا نمحيال كوسدو زلوهم سقومتات زنصر وسانيتات كمون وطن تقبارن نايقزي سليدان أصدقو
1: ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተዋሃደ ዘመናዊ መሳርሕታት ንደረጃ ዝወሃብ ኣገልግሎት ክብ ከም ዘብሎ ተገሊጹ። ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተዋደደ ዘመናዊ መሳርሕታት ንደረጃ ዝወሃብ ኣገልግሎት ክብ ከም ዘብሎ ተገልገልቲ ሞያውያን ገሊፆም። ሜዲካል ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀገዛ ኣብ ክፍሊ ዝጊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትካላት ጥዕና ዘመናዊ መሳርሕታትን ብቑዑን እኹሉን ዓቕሚ ሰብን ክዓጥቃ መንግስቲ ገዚፍ ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ምሕያሽ ኣገልግሎታትን ጥዕና ሕብረተሰብን ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ። ኣብቲ ሆስፒታል ካብ 2023 ብርክት ዝበለ ዲጂታላዊ መሳርሕታት ክተኣታተዎ ምፅንሑ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመን ዝርከቡ ዘገልግል ተወሳኺ ምዕቡል ናውቲ ከም እተዓጥቀ ዝጥቀስ ዶክተር ፀገዛ ኣብ ንግተ ኣገልጋልነትን ሞያውነትን እፎይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ዘይተመሓላለፍቲ ኣቕሬታ ብሰንኪ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ሽኮርያን ፀቕደምን ዝስዕብ ዘሎ ስንክልና ንክውግድ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ብምብራኽ ኣብ ኣመጋግቡኡ ጥንቁቕ ክኸውን ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትርን ካብ ዕሹግ መግብታት ክቁጠብን ኣተሓሳሲቡ። ካብ ክፍሊ ፊዚዮተራፒ ኣቶ ተሸመ ተኽሊ ብወገኑ እቲ ክፍሊ ንኡስ ዘባታት ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ከምኡን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዝመፁ ዜጋታት ኣገልግሎት ከም ዝህብ ምሕባር እተዓጢቑ ዘሎ መሳርሒታት ኣብ ስርሖም ዓበ ኣሳልጦ ውፅኢታውነትን ኣምፂኸም ዘሎ ገሊፁ። ተገልገልቲ ብወገኖም ዝተዋደደ ዘመናዊ መሳርሒታት ብቐረባ ፅፉፍ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ምሕባር መንግስቲ ኣብ ፅላት ጥዕና ንዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ሞጊሶም። ናይ ሎም ሰሙናዊ ዜናና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናብቲ ዝተረፈ መደባት እስያስ። To uplift others. Thank you so much.

ماني وانا سو بايرين كي بفانو زاد وقال زي تلم زي كل علم جبنا وانا يبريو بمال سخن دوزم دمان نگاریو زی سپر از من خانو زندگی نگاریو از آدی

0: في وانات بزح دقائق اثنين انت يلو حدش بزعبو
1: دم بافريكا وي افريكا هاوس دبل زي حد جزا حد دراش وي حد دم محقوف نخلاتنا زهون جزا سلد هون كم ذا عينت ناي سنيت من اسياكو حقوف كم ذا عينت استفعل علي بسبورتي بتمهرتي بقال حقوف الجزا سلد هون ابزي بزناي سيني تاجاتامي بزح كستايزر اكاز ناي سيني زاني سرح تسانينا بحسب انت عانت وتيتات كان بتصحم نخل دي زري حجون دحر دلينا دم بافريكا زد دارشتي نحادة راح دي كونس دارجا اب شوتغار تا فرانكفورت اب كلن ها حادة دارش نحن عدك نحن نقز نحن نسرح تزعابي خلت كم زلنا سر راجي طلنا إذا والبز جات أمس ناي سنين تان يستد مهنياتو دحر دلينا دحر سنين تلنا حتى جزاد يكون سبلكم الله أب نفس وكفتن عبي تهات ماتات نحنا يرتراو حبرة تصدر لون بوحد ستة ناس نتي أفتزر له ولا ده حنز عبي تبع على فيستيفال حلف ولا يكون مبري تو حدث نزم على تورياتنا مرعنا حزننا دي ولا نايدك انا دخونة تنبلات انه هم محلفة هنجزسي عام هم زلنا قالت كم زلنا بوتنشال كم زلس كم زرحيني بزقات عمي الرأي قاقز تقالو اتمع بالي جينا ناي حاتير مجد يكون البروجيكت زي ناي افريكا اتي زقبر تقيري اتمن سفتنا في حقا ونتوراقتها لنا نحنا نفس وقف كتما جرمان تي قنزب تراح يسيقنا يزلنا مبري نحن سرح نحن عدك كل ملق ورعات سلزلنا هذي دقي من السب رح نحن ساتة فينا نزه آخر جنزبنا هانا كل سب وحس دلو جنزب بحق جرمن بناية أبع جرمن زم حدا در مهانون أبع الله تنكي كبلا دلي
0: أماني أنا حنت خحت كادلي زلخو زحالة في السومون نزيع أوروب تناخف نيان يرناندينا حجي سبات بولكي زحاتو تلون عبنت تي بركز قزا قلا مش إنا تناخي اثنين يرنا حجي نوع أوسني جبوت زخونا مش على كا حبرتا ناي كابي إخات جزء انتا يو قلا زبل كنزتات عب قمتي اتي خم خم بصحف ملك عدي بقلس تدالو ولا ديو عب قصال نحنا خمان نتسبك حتى نخلوخ نملشلو نخل
1: أفريكا هاوس ببيت فردي فرانكفورت ثلاثة مزجبة تبيت فردي فرانكفورت هاني خلا جي أتدلا تهوت تبيت فردي تاتدلا تهوت ما تا درجة تا أفريكا هاوس أ فرانكفورت ثلاثة مزجبة تا فرانكفورت يدرش عملك جي خلا جي بينا إن جد تبركس عندك هذا ويب سايت علنا هنا إنترنت هوم بيج مالك تتحايلوا نيوت أب جروب علنا بتليفون كتروحونا تقوليهم على فيسبوك هنا لنا بس تفعل علينا جد ترى حتى بهم يتجزء أو أتعطله بس أتعي نعم نت حانت مملكة شاي سدات أنا قال حانت بركة حدك ذي ليلو مملكة شمس أتوا نت سبنريو نتي قوام بحر عبالة هاي نايتا أفريكا هاوس بعمل سرت نحنا ها أوكي زي كان بزيا تبركة حانتي حمشة ميتيرة زيا بس ما سرت كفلات خليلنا تي مختلي كله ورعتن صدر له مالك بس يعني سرت كاسو تابر كهفل تابر كمس كفلة تتابع جنزب ده حزو قال له سب عطوا قال خفيل الله وي وي زاري قال خفيل الله مستب لنا بتا ما سرت صد هذا النحبريتا نتسب كاني بلسنا حنتي نايم سكر ورعتن هو عبالنا مهان تاني عبال ورعت ملو لك حماية كارديا كنت يبرك عديبو مينيو قصر من الناس ونايت عبال المثالثة بعمل سرطة أخلا جزي عب عمت أبتي إثنات كايدو قبايا كنقدمو الدلال لنا تقبايا نامل جهاني تقبايا تزلع علي وساني سلزو هون تقبايا ويت ام كلا جزي تم عبالة تاني زو هون بزعبا ناي أفريكا هاوس زو هون الزرباتات وحبتتات مزهلوهم أو ميت ام كبلو كانت هلا احتياريات هنا دحنتها حتى تجمل لتها لهذا حرديت بنحت
0: ናይ ናይ ንፅርቲ እያ።